مرحبا and welcome everyone to the Dunya Show. I am your host DJ Matab and you are tuned in to PBS. اهلا وسهلا فيكم جميعا، شرفتونا على برنامج دنيا، انتوا بتسمعونا على محطة PBS.